0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقتلك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن.

نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل

0: ترتيب وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اخترته بقلبي على أحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
0: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
2: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك ترى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك،

من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار.

0: عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لهج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: ما تلومين
1: هشيلك برا حساباتي

صوت الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3، دايما معاكم.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: شكراً.

على فكرة يعني قبل أرحب فيكم وايد ناس للحين ما عرفوا أن احنا رجعنا. احنا رجعنا صار لنا يومين يعني من يوم الثلاثة رجعنا معاكم. إن شاء الله يا ربي هالرجعة يعني ما تنقطع معاكم لأن فعلا توحشونا ويعني نحس أن في شيء عود فاقدينه في حياتنا لأن احنا كل يوم نتواصل معاكم. فدوم إن شاء الله الله يجمعنا على الخير. وخلونا في البداية نوجه لكم تحيات فريق العمل وأولى التحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. مخرجتنا فايزة عبدو ترحب فيكم وتمسي عليكم بالخير وتقول لكم خلكم معانا متواصلين من الحين للساعة 3 وتقول لكم بعد أن اللي يحب يتواصل معانا في هذه الحلقة المهمة. ما أعتقد حلقتنا اليوم لها فئة معينة من الناس اللي مهتمين فيها، لا، أنا أحس أن كل الفئات لازم تستمع لهذه الحلقة، أو مو لازم، أتمنى أن تستمع لهذه الحلقة صغارا وكبارا لما لها من أهمية لحماية حياتنا وخصوصيتنا وفي ظل هذا العالم، عالم التكنولوجيا. طبعا بخبركم أكثر عن هذه الحلقة، ولكن اليوم بيكون معي ضيفي الأستاذ علي بشارة، مستشار الأمن السيبراني، متخصص في مساعدة المؤسسات لحماية أصولها التقنية. ولكن اليوم احنا يعني مو بس بنتكلم عن المؤسسات وكيفية حماية يعني تقنياتها، لا، احنا اليوم نبي نعرف احنا شلون ممكن نحمي نفسنا ونفهم بعض الاشياء اللي نتعرض لها، بس لان احنا شويه ما عندنا المعلومات الكافيه ف يعني نقوم نتصرف بطريقه خاطئه تودينا لوايد مشاكل. طبعا 1745 56 بعد الفاصل ان شاء الله راح نتواصل.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.

0: جديد مستمعينا، وإن شاء الله راح نتواصل معكم من الحين إلى الساعة 3 في موضوع وايد مهم وزادت أهميته يمكن في الآونة الأخيرة وخلال هذه الأيام اللي إحنا يعني الفاتت اللي إحنا نمر فيها. أوكي، وأذكركم بأن ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ علي بشارة، مستشار الأمن السيبراني، متخصص في مساعدة المؤسسات لحماية أصولها التقنية. اليوم بس مو يعني ما راح نتكلم عن بس المؤسسات، وإنما راح نتكلم عنا إحنا شخصيا وشلون ممكن نحن نحمي أنفسنا من هذه الهجمات. طبعا مثل ما الكل يعرف في عالمنا المترابط اليوم هذه الهجمات تشكل، الهجمات السيبرانية تشكل تهديد متزايد وتهديد واسع النطاق في حياتنا اليومية اليوم، ومع حتى اعتمادنا المتزايد على المنصات الرقمية اللي ما نقدر نهدها طبعا، صرنا معتمدين عليها في كل شيء، خدمات مصرفية إلى التفاعلات الاجتماعية، صار هذا التهديد يتضاعف، يعني الضرر يتضاعف من هذه الهجمات السيبرانية بشكل واسع. إذن الأمن السيبراني ما يقتصر على حماية البيانات بس، لكن أيضا يمتد الأمر لحماية أسلوب حياتنا. وهذه التهديدات مثل ما قلت في البداية صارت تطال جوانب حياتنا، لأن احنا قاعدين نستخدم هذه المنصات الرقمية، وطالها شلون؟ بدءا من الخصوصية الشخصية وصولا إلى الأمن القومي حتى. يعني بمعنى آخر، خلني أول شيء أرحب بضيفي الكريم المتواجد معي في الاستوديو، الأستاذ مو غريب طبعا، راعي مكان مثل ما يقولون، أستاذ علي، مساك الله بالخير.
1: الله يسعدك، مساك الله بالخير والسرور، ومشكورين على الدعوة، وأنا كل الشرف في المشاركة في هالبرنامج دائما.
0: الشرف لنا أكيد.
1: بس في البداية ما يسعنا ندين الاعتداءات والتهديدات اللي صارت على مملكتنا الغالية ودول الخليج العربي، ونسأل الله أن يحفظنا وأوطاننا وشعوبنا من كل سوء، ونأكد على دعمنا الكامل للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تتخذها المملكة من خطوات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين، بما في ذلك الأمن السبراني. وبالنسبة لموضوع الأمن السبراني، أعتقد أن الفترة الماضية خلتنا كلنا نخاف ونحس بالتهديد، ان التهديد قريب منا.
0: صحيح،
1: الناس كانت منشغله بالاخبار والتوتر والقلق، وهي طبيعي جدا، ولكن في مثل هالظروف يزداد النشاط السبراني عالميا، لان المهاجمين يستغلون انشغال الناس
0: في شيء
1: وخوفهم
0: غفلتهم. نعم. صح.
1: فالحين هدت الاوضاع شوي الحمد لله.
0: الحمد لله،
1: ولكن هذه افضل وقت ان نعيد التركيز على حمايه انفسنا وعمالنا سبرانيا.
0: أوكي، عشان كذي وجودك دايما معانا بين فترة وفترة، سواء في ظروف معينة أو حتى بشكل يعني أنا ودي أن يكون بشكل دوري تكون معانا أستاذ علي، لأن مثل ما قلت هذه الأمور وايد مهمة بالنسبة حتى حقنا إحنا. صح. يمكن أنت تخصص أعم وأشمل بالنسبة حق المؤسسات والوزارات وكل من له شأن في حماية مثلا بياناته، بنوك وغيرها، ولكن إحنا أيضا كأفراد محتاجين أن نزيد من الوعي ونزيد من ثقافتنا، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، عشان نقدر على الأقل نحمي روحنا من هذه الهجمات السيبرانية اللي ممكن تهدد حياتنا اليومية. عشان كذي أنا أقول يعني قبل الإنترنت أيام أول ما ابتدينا نتعرف عليه كان هو هدف أو أداة خلنا نقول لتحسين حياتنا، لكن اليوم صار للأسف مصدر لتعطيل حياتنا.
1: هو ما زال أداة لتحسين حياتنا
0: أكيد، لكن في جانب منه ممكن يكون مصدر لتعطيلها، في من ناحية أن احنا ما زيدنا من الوعي وما التقينا في واحد مثلك وشرواك أستاذ علي عشان

0: يزيد من وعينا ويثقفنا أكثر ويعلمنا شلون ممكن أن احنا نحمي أنفسنا من هذه الهجمات. كلمني في البداية عن خطورة هذه الهجمات السبرانية، سواء كانت على أفراد ولا مؤسسات ولا حتى دول.
1: تمام، بس خلينا أقول لك إن هذا الوقت المناسب الحين حق هالبرنامج وهالموضوع بصورة خاصة. ليش؟ لأن إحنا يعني الأحداث اللي صارت، نعم، انقطاع الخدمات عن بعض المؤسسات،
0: نعم،
1: الهاكس اللي صارت على الناس في وقت الحرب ما زالت في أذهاننا فرش.
0: نعم،
1: فإذا تطرقنا حق الموضوع الحين ممكن إنه
0: نتدارك ونعرف شلون نتصرف أثناء التوقف.
1: الموضوع صج،
0: أوكي،
1: لكن إذا ركد الموضوع فترة طويلة الناس بتري خلاص نسميه complacency،
0: نعم،
1: هو الركود يعني.
0: ما
1: بيصير شيء، ما بيصيرنا شيء. هاي طبعا وايد كنت أسمع مثلا في
0: وإن شاء الله ما بيصير شيء وإن شاء الله ما بيصيدنا شيء، ولكن الإنسان دائما لازم يحط في باله بعض الاحتمالات، وإن بالضبط حدث أي شيء ممكن أنه هو يعرف شلون يتصرف.
1: بالضبط، هاي الأخطر بعد أنه مثلا الحين إحنا كناس ممكن نأخذ شوي أمورنا بصورة ريلاكس. أحيانا نقابل ناس في مؤسسات
0: نعم
1: يقول لك ما بيصير شيء، أو الجهة الفلانية مسؤولة عن هالموضوع، مو أنا المسؤول عن ذي. فهو عنده شعور خاطئ أو شعور وهمي بالحماية،
0: يعني
1: في أحد قاعد يحميه، مثل ما أنت الحين بعد تستخدمين الأدوات التواصل الاجتماعي دي.
0: نعم،
1: تتوقعين أن مثلا إنستغرام أو سناب أو ذي حامي بياناتك.
0: صحيح،
1: لكن ما تري أن في ثغرات أحيانا تصير وكذا، فما الأخطار اللي تصير؟
0: هل في هذه الجانب، هاي الشيء حين يتعلق باهتمامات الناس، أنت
1: نعم
0: قلت شيء يعني، وأتمنى أي أحد من المستمعين اللي يستمعون لنا الحين يتواصلون معنا على 1-7-4-5-5-6، أي أحد مثلا تعرض حق شيء كان يقول لا عادي وما بيصير شيء، واتضح أن المسألة مو بعادي وفعلا تعرضت حق مشكلة وشلون حليتها، شلون تم حلها. أتمنى أن فعلا اليوم استمع لبعضنا البعض، وايد في مشاكل قد أنت تتعرض لها، أنا ما تعرضت لها، لكن لما أسمع أحط بالي أن ترى يوم من الأيام ممكن أنا أتعرض لنفس اللي أنت تعرضت له، فأنا عندي أدواتي اللي ممكن أحمي نفسي فيها لأن أنا عرفت المعلومة.
1: وهي من أفضل الطرق أختي هدى أن الناس تبتدي تقول لنا القصص اللي صارت لها.
0: بالضبط بالضبط.
1: أنا يمكن بالنظرة التخصصية يعني كل جلسة أقعد فيها لازم يقولون لي قصة قصتين شيء كذي، بس احنا الحين على الهواء ممكن الناس يشاركونا باشياء يمكن انا ما اعرف عنها.
0: صح، ما اعتقد، بس اوكي.
1: هجمات ما مرت علي
0: على فكره، ترى انا وايد مأديت الاستاذ علي وعلى طول دائما في تواصل معاه، لكن صدق يعني انت ذكرت وايد شيء مهم اللي الواحد ما يقدر يهده هالايام، اللي هو الانستغرام، السناب شات، التيك توك، كل هذه المنصات اللي صارت صدق، وخاصه في هذه الايام نحب نتابع الاخبار عن طريقها يمكن لسهوله وصولها للجميع وفي اي مكان وزمان. احنا اللي نعرفه كافراد كناس طبيعيه ان والله انا مسويه والتحقق اللي كنت علمتنا اياه بش اسمه هو الاوثنتيكيشن
1: الثنائي.
0: ايوه الثنائي، انزين وانا لا مضبطه الامور وما حد يتم اختراق. من كم من يوم طلع خبر مثلا على الانستغرام، لحقوا على روحكم قبل تاريخ 8 اذا ما شلتوا الرسائل اللي على الخاص، انزين، من صور ورسائل وفويسات ترى بتكون مكشوفة. هذه كلمة مكشوفة صار فيها لغط، زين، مكشوفة حق مين؟ مكشوفة حق متابعيني ولا مكشوفة حق إدارة الإنستغرام ولا انزين؟ وليش واذا انكشفت يعني اوكي بتعرض على مين يعني؟ شنو بياخذون منها؟ شنو بيستفيد اذا انا مثلا عندي شات بيني وبين فايزة مثلا او بيني بين استاذ علي؟ اوكي انزين، هذه صار فيها وايد تساؤلات. لحد اليوم احنا نشوف المؤثرين على السوشيال ميديا سواء كان من متخصصين وناس تحبت ان تضيف هذه المعلومة، حاسب ما باقي لك كم اليوم تاريخ 6، باقي يومين ترى، اذا ما سويتوا ديليت ترى كيفكم؟ ممكن توضح لنا هذه الصوره؟
1: زين، هذا الموضوع جدا مهم. كان لي مقال في احد الصحف عنه. الناس خايفه.
0: اوكي
1: زين، الفيديوهات اللي تشوفينها يعني يمكن تهول الموضوع اكثر مما هو عليه.
0: اوكي
1: زين، اصلا احنا يعني حتى انا بنفسي ما كنت مفعل التشفير على المحادثات داخل انستغرام. هو يقول لك الحين انستغرام ما بيشفر المحادثات.
0: اوكي
1: زين،

0: انا ما كنت مفعله لان ما كنت ادري انه موجود. متوقع ان هالشيء موجود في الانستغرام.
1: اوكي.
0: ان المكالمات اوريدي مشفره مثل الشات مال الواتساب مشفر. فيوم كتبت المقال الناس قاعدة تضخم الموضوع ان معلوماتك بتتسرب، معلوماتك كذا وكذا. هو شنو الموضوع؟ ان المحادثات الموجوده في انستغرام
1: ايوه
0: اصلا ما حد يقدر يردش عليها، لكن اذا احد قدر يردش عليها مثلا من الانستغرام نفسهم من هذه احتماليه انه يقدرون يشوفونها. زين، بس ان محادثتك بينك وبيني، بينك وبين موظفينك وكذا، هذا الشيء خاص موجود. زين، يمكن ان التشفير في الطريق ما يكون موجود، بس هذه غير متوقع لان كله HTTPS اللي هو التواصل المشفر بين جهه، بينك انت وبين السيرفر مال انستغرام. فالشيء اللي في الوسط ذي المفروض ان ما حد يقدر يقراه.
1: نعم،
0: وصعب جدا. فالموضوع اشوفه ان
1: مبالغ فيه،
0: مبالغ فيه تهويل. زين، في شيء من الصحه، ولكن النقطه الاهم اللي بقولها انا ان احنا قبل كنا واثقين في البلاتفورم مال انستغرام انه بيحمي معلوماتنا، واثقين في السناب، واثقين في الواتساب.
1: نعم،
0: انه بيحمينا. هذه الثقه العمياء ما نبيها احنا،
1: انتهت.
0: احنا عندنا ترم في السايبر سكيورتي نقول TNO، تراست نو ون، لا تثق في احد. زين، انت اخذ الخطوات اللي بتحمي فيها. فمثلا لا تكتب شيء ممكن انه اذا انتشر يسبب لك مشكله.
1: صح.
0: انزين، الحين صار حتى لو مو مشفر، لو مشفر كامل، صار بعض الدول اللي تدخلين هي يقول لك فتحي الواتساب، فتحي تلفونك بنشوف مسجاتك، ايش تكلمتي عن الدوله الفلانيه، يسوي سيرش، تكلمتي عن رئيس الدوله الفلانيه، ايش تكلمتي على ذي.
1: نعم.
0: فهذه موجود حتى لو كان مشفر 60 تشفير. انت بتفتحين تلفونك حق السلطات اول ما تدشين الدوله.
1: اوكي اوكي، يعني معلومات وايد مهمة إن قالت الحين. أنا أتمنى أن الكل يعي هذه المعلومات ويحط في باله، ولكن أنا ما زلت يعني أقول ليش هم يبون، ليش يعني بيشيلون التشفير، ليش ليش أنت تبي تطلع علي ما دام أنت عطيتني دي الخصوصية من البداية أستاذ علي، وعلمتني أني أتحقق وأتبع الخطوات اللي تحميني من الاختراق وتحمي خصوصيتي من أن أي أحد يتم متطفل مثلا يبي يدخل عليها. اليوم تي تقول لي لا ترى أنا في هاي التاريخ بشيل التشفير.
0: أنزين، تفسيرهم أنا ما قريت وايد يعني من على هالقضية، لأن شفت أنها هايب شوي، بس تفسيرهم يقول لك أنه ما شفنا الناس تستخدم ذي التشفير،
1: ما شفنا. صح، فعلا فعلا انا بعد من اللي قريته
0: لازم انت تدشين وتشفرين المحادثة. فانستغرام شاف انه ما اقدر ما تستخدمونه
1: فلا يتشفر،
0: وهذه قاعد يكلفني انا. طبعا التشفير دي مو بلاش.
1: اوكي،
0: خطوات الامن السبراني مكلفة جدا التشفير وذي، فلازم يقوي السيرفرات اللي عنده، يقوي ذي عشان تقدر تتحمل تشفير وفك التشفير.
1: هل هذه معناته استاذ علي انه بعد فترة من الفترات بيقول لك ادفع عشان انا احميك اكثر؟
0: غير مستبعد هالشيء،
1: غير مستبعد.
0: غير مستبعد هالشيء. في نقطة وايد مهمة قلتيها أنت، شنو بيستفيد؟ الحين أنت مذيعة، شو بيستفيد الهاكر ينهاكر محادثاتك مع ضيوفك مثلا، الأسئلة اللي بتنطرح، الموضوع متبتيون وذي، أنا وصلت برا على الجيت زين، شو بيستفيد؟ احنا كله دائما يعني عندنا ذي أن نقول ما عندي شيء، أنا شو بيسوون فيني، أنا واحد متقاعد. زين، ما عندي إلا المسجات بيني وبين ربعي، ما عندي إلا مثلا، خلينا ناخذ مثلا واحد متقاعد قاعد في البيت الحين يسمعنا.
1: اوكي،
0: ايش عندي انا؟ عندي مسجات ريلز اطرشهم حق ربعي، واتسابات.
1: صح، اهم شيء صباح الخير.
0: صباح الخير
1: بالضبط، هاي
0: مباركة. ما عندي الا هذه الاشياء. زين، هذا الشخص الحين يقول لك هذه هي قاعده الخطأ، المخاطر اللي انا متعرض لها.
1: نعم،
0: ولكن لو يا هاكر هاكر الواتساب ماله، ارسل له رساله والله بنضيفك ابو عبد الله في جروب، زين مال القهوه،
1: ايه
0: زين ده شو كابي لك الكود ماله، بس عطني الكود عشان تقدر تدخل.
1: انا هاي الحين كلمه كود تخرعني،
0: هذه صارت
1: كلمه كود تخرعني.
0: إيه؟ صارت حق حتى حق يعني واحده من بناتي.
1: ايوه،
0: كذي بندخلك في جروب تعطي الكود. انزين، انت عبالك ان المسج حقيقي.
1: اي،
0: ويجيك من تلفون مثلا يحق ابو عبد الله من ابو سعود جاره.
1: اي،
0: توهم صارين في المسير ويا له مسج.
1: اوكي،
0: اللي صاير انه شنو؟ تلفون بو سعود مهكر وقص على ابو عبد الله.

0: طب عبد الله الحين صار الواتساب ماله مهكر،
1: اوكي.
0: يبتدي يرسل مسجات حق جروب المسجد، والله عندنا مشروع خيري نبي نجمع فلوس، برشولي على هالايبان.
1: أزين في هالحالة إذا تلفون شنو سميته؟
0: سعود.
1: بو سعود مهكر.
0: أي.
1: ما في أي مؤشرات تقول حق بو سعود وهو حتى في البيت ولا أثناء استخدامه وقبل لا يرسلون من تليفونه مسجات، ما في أي مؤشرات والتليفون في يدي أعرفنا لا تليفوني غريب.
0: مو بشرط.
1: مو شرط.
0: مو شرط. احتمال الحين هو الريال توا جاي من المسجد، نعطيش مثال حي الحين.
1: أوكي.
0: زين ويصير في ناس. جاي من المسجد راح يتغدى. يلا المسج تهكر تليفونه. وكلم ابو عبد الله هذاك راح يتغدى وراح خد قيلوله وش اسمه الواتساب ماله هو ما بيشتغل.
1: أوكي.
0: اذا باق احيانا يقدر يضيف جهاز فواتساب ماله يشتغل بس ما يشوف المسجات اللي قاعده تصير. فالحين ابو عبد الله شاف مسج من جاره بنسوي هلون كذي اوكي بندفع ادفع على هالايفن
1: وخاصه انه ما عرفوا طريقه اسلوبه فيعني
0: يشوفون المحاضرات القبليه
1: أي.
0: فيتكلم نفس الاسلوب القبلي انزين فتحسين انه هو صج. بعدين من اللي بينحط فيه احراج ابو سعود اللي عباله ما عنده شيء في تليفونه
1: صح
0: ما عنده مسجات الربع
1: بس استاذ علي هذه النوع من المسجات صارت من قبل صح
0: نعم.
1: وسمعنا عنها
0: أي.
1: اعتقد ان صاروا الناس الحين يفهمون ان هاي مو اسلوبه معقوله توني انا كنت معاه يطلب مني مثلا بيزات يقول لي انا ترى عندي مشكله وفي ازمه صاروا الناس شويه يفهمون نوعيه
0: الناس
1: المسجات
0: الناس صاروا يفهمون الهكر صاروا يفهمون
1: اوكي
0: يطور الاسلوب ماله
1: أوكي.
0: فما اقول انا في محتاج وذي تارك مسويكم صلي ويانا ما قلت لي بس يقول والله عندنا مشروع خيري بنسوي
1: اوكي
0: تبرعوا له على هذه فالمسج يمكن المشروع ذي رابط احتيالي
1: بقول لك شيء قلته وايد مهم انت الحين انا هاي الحلقه شني انا بتعلم منها واكيد بتعلم منها زين على تليفون فايزة تليفونك مهكر انا متاكده زين ويا ريت تلقي نظره على تليفونها تليفونها مو طبيعي ما كلها في اشياء مو طبيعيه المهم امس هي مصوره متصورنا دائما مع الضيوف وساعات تنسى تطرش لي الصور فتقول لي أمس مثلا إحنا في المكتب مع بعض بطلي الاير دروب عشان أطرش صورتش فخذيت أنا تلفونها وبطرش يعني أسوي أنا بروحي قاعدة أسوي في تلفوني وتلفونها يعني كود صح ولا لا أنا هكر حين ذي ولا شنو
0: كود في ناس يقولون يحطون كود على الاير دروب عشان مو بأي واحد أطرش لك اير دروب من
1: أنا اللي حطتها
0: إيه أنت تحطينه
1: ما حطت شيء
0: هو تليفونها يطرش هالكود يقول لك ترى دخلي هالكود عشان يعرف ان انتوا الاثنين تبون تطرشون
1: لا من متى يعني فايزه ما اعتقد ان تليفونها اصلا يعني بروحها حاله خاصه ما اعتقد ان هي فايزه انت حطيتيها الخدمه اقول لك
0: بنجربها لين رحنا بريك ونجربها
1: بالضبط
0: بس هذه ميزه
1: فيعني انا
0: موجوده
1: ما تهكرت
0: لا حق حمايه ذي ان انت قاعد في كوفي شوب متعين لي لك اير دروب من فلان من فلان فلان اللي قاعدين هنا
1: بالضبط اي
0: فهذه اذا ما عنده ما يعرف الكود ماله
1: خلاص
0: ما يقدر ارسل لك
1: بس لا يعني يتراوي ليش الاير دروب مفتوح لهالدرجه ان انا وانا مثل البلوتوث قبل
0: أيه.
1: اذا كان مفتوح يعني وانت قاعد الا كله بلوتوث بلوتوث وقاعده اسال يعني نفسي ساعات اقول الحين لو انا قاعده في مكان وياني اير دروب يعني اي حد ممكن انت قاعد بطرش اير دروب حق اي حد
0: لا تقدرين تختارين انت الاير دروب
1: وبالفعل فيه صح
0: إيه.
1: اللي هو ان في نفس الوقت او
0: اي ان الناس اللي عارفهم كونتاكت اونلي او انه مسكر
1: بالضبط.
0: او
1: بالضبط.
0: او فتح إيه. حق مده معينه فقط
1: لا بس اصلا اللي فكر انه يطرش اير دروبس حق الناس إيه. يعني انت شنو تفكيرك
0: احيانا اشياء قديمه
1: اذكركم مستمعينا حلقتنا وايد مهمه اليوم استفيدوا منها مثل ما احنا فعلا دائما بوجود الاستاذ علي بشاره مستشار الامن السيبراني ومتخصص في مساعده المؤسسات لحمايه اصولها التقنيه ومساعدتنا بعد ممكن يعني نستفيد شلون ممكن نحمي انفسنا من هذه الهجمات ونحمي حياتنا اليومية نحمي خصوصيتنا وإن شاء الله بنتواصل معاكم خلال هذه الحلقة ابقوا معنا للتواصل 1745256 اللي ما يعرف ان احنا ابتدينا ترى احنا ابتدينا من يوم الاثنين وقنواتنا مفتوحة واستاذ علي ما راح يقصر في الإجابة عن أي سؤال ممكن تسألوه

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.
2: ستار كافيه.

0: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، وموضوعنا موضوع حساس اليوم ومهم، أتمنى أن تشاركونا فيه وتشاركونا في تجارب أنتوا قد وقعتوا فيها وتم اتخاذ الإجراءات حيال هذه المشاكل الإلكترونية اللي واجهتكم. والأستاذ علي إبشارة مستشار الأمن السيبراني متخصص في مساعدة المؤسسات لحماية أصولها التقنية اليوم إن شاء الله متواجد معنا ليعرفنا عن بعض من التساؤلات اللي دائما تكون في بالنا. ويعني أتمنى فعلا صدق إن إحنا نستفيد، لأن إحنا قاعدين نشوف اليوم يعني أشياء نتعرض لها، برامج تظهر جديدة. وعلى طاري البرامج أستاذ علي، بعد من الأشياء اللي دائما تخرع الناس، مع أن أنا ما أشوفها إن تخرع، بس إنه يقول لك حدث تلفونك، أكو نزل تحديث حدث تلفونك. البعض يقول لا أنا ما بحدث، أوكي، لأن أنا إيش دراني أنا إيش بيصير في هاي التحديث. والبعض يقول لا أنا حدثته واعتفس تلفوني فوق تحت. والبعض يقول لك لازم تحدث لأنه هو يسد بعض الثغرات الأمنية. أنت شو تقول؟
1: إنزين، بالنسبة حق التلفون، مهما كان جهازك من أي شركة أو البرامج اللي عليه، مثل ما قلنا مساعة، ما نبي نثق في برنامج أكثر من اللازم.
0: أوكي.
1: إنزين، فالبرنامج ذي إذا كان عندنا نعرف إنه ممكن يصير في ثغرات، لأن بشر اللي سوى الكود مال البرنامج وبرمج التلفون. فمع الوقت يتم اكتشاف ثغرات، إنه والله ممكن نخدع الجهاز، نرسل له رابط معين أو مسج معين إلكتروني ويفتح لنا برنامج الصور.
0: أوكي.
1: أو يدخلنا على التلفون. فالشركة شو تسوي؟ تنزل له تحديث.
0: نعم.
1: زين، الحين أنا أقول تقوليني أحياناً ليش لازم أستعيل على التحديث؟
0: أي.
1: مثل ما أنا الحين قاعد أقرأ أخبار السايبر، ترى في ثغرة في الآيفون ممكن تخلي المخترق يدش من كذا كذا كذا. الهاكرز بعد يقرون نفس الخبر.
0: أوكي.
1: زين. ويبتدون يشغلون أجهزتهم يحاولون اختراق هذه
0: الثغرة
1: الموجودة. مثلا قالت الثغرة موجودة في آيفون 13 إذا مركب عليه برنامج تليجرام وكذا. فهو يرسل أجهزة الإلكترونية، الجنود الإلكترونيين يدور آيفون 13، لا هاي 14 يمشي عنه، آيفون 13 وعليه تليجرام، أوكي خلوا حاول اخترق الثغرة.
0: نعم.
1: ما يقصدك أنت هدى،
0: أوكي،
1: ولا يقصد شركتك. ويدور وين أحصل مدخل.
0: أوكي.
1: فالهاكر إذا دخل عقب يبتدي يشوف والله شنو موجود في التلفون دي، في صور أقدر أسوي ابتزاز، في معلومات كوربريت مثلا، معلومات مالية أو كذا، نبتدي يسوي يحاول ينشر معلومة أو يهدد بتنشير نشر المعلومة.
0: صح.
1: ويطلب فدية اللي سألتي عن
0: أمس.
1: إيه. إنزين، ما حصل شيء، ممكن مثلا إذا دش مثلا ثغرة على جهاز لابتوب أو جهاز دي، يشفر البيانات مالتك، يعني كأن انت تشوفين فولدرات تطقينها ما تفتح، يطلع لك مسج،
0: اوكي
1: انا موجود، اذا تبين تفكين التشفير دفعي لي هكثر مبلغ.
0: هذه الهجمات الفدية.
1: هاي الفدية.
0: اي، هذه احنا لازم نتكلم عنها بعد شوي. أي. لان بنرد يعني نذكر فيها على اساس ان الناس
1: تطلع من هاي ضرورة التحديث. ان الاتاك، ان الثغرة صارت معلون منشورة بالعلن حق الناس، ومنهم الهاكرز. فالهاكرز يحاولون يستغلون هذه الثغرة.
0: أوكي.
1: فأنت دائما تحدثين تلفونك. إذا ما حدثتي تلفونك بتقولين اللي بيصير بطيء، والله في conspiracy theory اللي هو أن ترى قاعدين يبطئون تلفون بالعمالة، وفي شركة اعترفت أن ترى صج أبطئ تلفوناتكم بالتحديث ذي.
0: أوكي.
1: بس اللي قاعد تخسرين تعرضينه حق الخطر أكثر من.
0: صح، خلي يصير بطيء بس، ولا أن الواحد يعرض روحه
1: ولا تعرضين روحك.
0: صح. يعني دائما بعد استاذ علي تردد علينا مصطلح هجمه الكترونيه، هجمه، اوكي، توك الحين انت بعد ذكرت جندي، اوكي، هجمه الكترونيه. والاغلب يمكن يعتقد لما يسمع ان مثلا

0: دولة تصدت لهجمة إلكترونية، شنو يتصور أن أو كذي يصورها في باله، يحطها نوع عشان تكون فكرة. أوكي، يتصور أن الشخص يهاجم مقابل شخص يتصده. أوكي، وكأنهم يعني واحد يطلق شيء بسلاح والثاني يصد، لكن في حقيقة الأمر أن هاي المصطلح بعيد كل البعد عن اللي يتصوره البعض، يعني ما في أسلحة ولا شيء. وعشان نتفق يعني لازم أن احنا نفهم شنو هي أنواع هذه الهجمات الإلكترونية وشلون تصير، عشان نفهم معنى هجمة إلكترونية وما يعني تكون بشكلها الصحيح، وما حد يتخيل عبالهم هجمة يعني هجوم، يعني مثل ما نشوف في التلفزيون أسلحة وصد ورد، وحتى في الأفلام كذي يصورونها لنا. شنو الهجمة؟
1: أنا كتبت لك هالشيء ولا هكرتيني؟ لأن اليوم قاعد أكتب عن هالأشياء.
0: إنزين هكرتك.
1: إنزين يمكن أنا عندي فكرة شوي، يمكن جماعة السايبر زعلون مني.
0: اللي هو؟
1: إنزين تشوف فيديوهات ولا تصدقنا حق 500,000 هجمة أو فيديو توا طالع يمكن طلع لك 19,000 هجمة من قبل فلان الدولة الفلانية والدولة الفلانية، وهذه الهجمات العدد ذي عود صح؟
0: أيوة.
1: فما توقعين حق عشان تصدين 19,000 هجمة في اليوم، كم موظف سايبر مفروض يكون عندك؟
0: ليش بيزعلون عليك؟
1: لأن في ناس يحطون هالرقم إنه والله أنا تصديت حق هالكثر.
0: أوكي،
1: مو أنت اللي تصديتها. إحنا عندنا أجهزة فاير وولز، عندنا أنظمة هي تحس إن ترى الجهاز قاعد يتعرض إلى هجمة، إلى يعني الهجمة شن هي؟ سيرفر يطرش حق جهازك يحاول اختراق.
0: أوكي،
1: إلكترونيك. فأنت قلت خليني يطرش 500 هجمة في الثانية،
0: يعني
1: في
0: هي ما تتم عن طريق شخص واحد ولا عن طريق مجموعات من الهكر.
1: الهكرز يشغلون سيرفرات وتشتغل هي.
0: أوكي،
1: كأنها ماكينة.
0: أوكي،
1: كأنها مثلا رشاش أو شيء كذي يرش 1000 طلقة في الدقيقة. واللي تصدى بعد نفس الشيء، عندنا أنظمة ذكاء اصطناعي، هي تحس أن في هجمة تسوي لها بلوك.
0: اوكي،
1: لكن مو واحد واقف ولا قاعد على الكيبورد
0: انه ينتظر واقف هجمة. واقف مني شفت، عشان كذي التصور اللي حق بعض الناس ان هجمه هجوم، فيبتدون يتخيلون بعض الاشياء اللي احنا ما نعرفها اساسا. فلما الحين توضح لنا الحين فهمنا ان
1: هي هجمه مجرد جهاز قاعد يهاجم جهاز.
0: أيوة،
1: بالكترونات يعني مسجات الكترونيه. اللي عنده شيء ثاني بعد، مكان الهجمه، موقع الهجمه، هاي بعد يمكن في ناس يعرضوني فيها.
0: اوكي،
1: احنا اقول والله الدوله الفلانيه هجمت علي 500,000 هجمه في الاسبوع اللي راح.
0: اوكي، احنا نتكلم الكترونيا،
1: هجمه الكترونيه. أوكي. إيه. لا صواريخ ولا شيء.
0: إيه.
1: انزين الحين هذه انت قاعد تقول لي الدوله الفلانيه اللي هجمت علي. احنا من بدايات الهاكينج اللي نتعلمها ان اخفي هويتي.
0: اوكي،
1: فانا اقدر انزل برنامج واشغل اشياء، برنامج قلتي لي عنه من قبل او شيء كذي،
0: انا
1: في بي ان.
0: اوكي،
1: زين اقدر اخلي هدى، جهاز هدى يحس ان الهجمه جايته من دوله اخرى. زين انا اكلم السيرفر مالك من دوله اخرى، فانت تقول اوه الدوله دي هاجمه علي.
0: ايوه،
1: بينما انا في دوله ثانيه.
0: صح.
1: او انا جارك في البيت قاعد في جاركم. زين انا اللي قاعد احاول اخترق جهازك
0: وتخليني اصدق
1: ويطلع الـ IP address مال دولة ثانية.
0: اوكي اوكي،
1: زين في شيء ثاني يقول لك بعد، احيانا حصلنا ادلة في الكمبيوتر مال هدى، حصلنا بعض الملفات مثل مكتوبة باللغة الروسية، وهلو معناته ان الهاكرز روس.
0: اوكي،
1: بس بعد انا كمخترق اقدر في طلعتي، زين
0: مثل انا صيني
1: لا انا صيني احنا متعلمين شلون المحي اثرنا.
0: اوكي،
1: انزين فما في شيء يمنعني وانا طالع، انا صيني الحين وانا طالع من جهازك اقط ملفين ثلاثه روسيين.
0: تخيل،
1: حساس لاني يبحثون في جهازك يبينون ولا في ملفات روسيه، روسي اللي هاجم على هدى مو الصين.
0: يعني شيء خر، عشان كذي احنا دائما نحب تكون معانا ترى على الاقل في الشهر مره، على اساس
1: ان احنا وايد شوي
0: ولا وايد
1: وايد، خلنا
0: كل شهرين،
1: كل 14 شيء كذي عشان اعطيكم اخبار جديده وهجمات جديده.
0: يعني تعتقد لنا الحين في في في ظل هاي الظروف اللي احنا نعيشها وفي هالزمن اللي احنا نعيشه، اللي احنا معتمدين كل شيء على الاشياء الرقميه، يعني احس كل يوم يطلع شيء جديد، كل يوم يطلع شيء جديد،
1: كل يوم يطلع شيء جديد. المشكله بس اللي اشوفه يتكرر نفس نقاط الضعف القديمة اللي كلمت

0: عنها قبل سنة
1: أوكي.
0: لحد الآن
1: بس
0: موجودة.
1: تتطور شوية في
0: لا
1: طريقة
0: الهجمة تطور، بس الناس لحين يعني بعضهم يأخذون الأمور ريلاكست.
1: أوكي، قلنا إن في أسلحة وايد ممكن نحن أو يتم استخدامها أثناء هذه الهجمات، وهي عبارة عن، عشان تعرفنا أنا دارسة الحين موضوع لك
0: واضح
1: أوكي. أوكي، إن هي عبارة عن أوامر برمجية يسمونها سكريبت.
0: أيوة
1: أوكي. وأشهر هذه الأسلحة يسمونها ميلوير.
0: مالوير؟ نعم
1: مالوير.
0: مالوير إيه؟
1: أوكي مالوير، بس أنا دارسة صح؟
0: صح دارسة.
1: شنو هو ذي الأشهر سلاح المالوير؟
0: أنزين مالوير ترى هي كلمتين ماليشيس.
1: هل هي اللينك؟
0: لا لا
1: ها.
0: برمجة.
1: أوكي.
0: برنامج
1: تمام.
0: زين مالوير شفتي سوفتوير أو هاردوير. هاردوير يعني شنو؟ شيء صلب. وير مالوير ماليشيس سوفتوير.
1: أوكي
0: يعني
1: ماليشيس سوفتوير.
0: ماليشيس يعني خبيث. وسوفتوير برمجة. زين في أي برنامج يحاول يبوك ديتا، يحاول يهكر تلفونك، يحاول يقفل تلفونك، ذي نسميه احنا مالوير. منها الفيروس، منها
1: أيوة.
0: التروجن هورس، منها
1: أيوة.
0: الاشياء. فبرنامج خبيث.
1: الفيشنج
0: وورمز
1: اتاك.
0: اي الفيشنج اتاك هاي مختلف بقول لك عنها.
1: واعتقد الفيشنج اتاك هو اخطر واحد، لان احنا كل يوم او كل بين فتره وفتره في احد يقول لك ها رابط لتحمل تبطله. صح
0: صح صح فيشنج وذي. فالمالوير شو يسوي؟ يدش على كمبيوترك، هو مبرمج انه يبحث عن الثغرات المعروفه، وبعدين يفتح قناه الى الهاكرز يقدر يشوف اللي موجود عندك على على شاشتك. في بعض المالوير ممكن يخليه يتحكم في شاشتك، انت ما تحسين انه في هاك صار عليك.
1: اوكي
0: زين يتحكم في تلفونك. انتشر من زمان بس بعد ما زال موجود على بعض تلفونات الاندرويد. تيجي مسج في الواتساب، ذكر ايام الكورونا خذت التطعيم الرابع، فتقولين لا لا ايش تلفون او شيء كذي. اوكي ابرسلك على الواتساب الحين برنامج مال الصحه ان تقدر تحجز مواد حق هذه. فانت يطرش بالواتساب برنامج تركبينه.
1: اوكي
0: البرنامج ذي يعطي كنترول كامل حق الهاكر. انت ما تحسين تشوفينه برنامج يزعم صحتي او ما يشتغل لك شيء ابدا، فركب لك المالوير على تلفونك ويشوف. فانت تقولين والله العظيم كانت لنا مسج ايام الكورونا، والله العظيم ما عطيت الاو تي بي حق احد.
1: اوكي
0: بس بعد باقو المحفظه مالتي ليش؟ لان الهاكر قاعد يشوف شاشتك، فذي مسج او تي بي.
1: شلون شلون يشوف؟
0: لان ركبتي برنامج ما تعرفينه على تلفونك.
1: اوكي البرامج الحين في برامج وايد يعني تقول الله بضيفه عندي بشتريه بجربه لانه حلو، لانه ممكن يسوي صور حلوه، لانه ممكن. شلون اعرف ان انا البرنامج هاي اللي انا قاعد استخدمه او اللي انا شريته برنامج امن؟
0: زين
1: مع انه هو يطلب ويعطيك ما ادري شنو والايميل ويعطيك الاو تي بي بعد حقه.
0: كلها بسهولة أقدر برمجها، نقدر نسوي برنامج بسهولة.
1: بس كذي يعني إحنا ما نقدر.
0: لازم الواحد يكون
1: كأفراد عادية. هي. شلون يعني أنا أحب مثلاً البرامج هذه تأنس، لأن إحنا نشوفها فعلاً يعني
0: صح.
1: يطلع لك أو نزل هاي البرنامج لأنه بيسوي لك صورتك وأنت مثلاً شيء تبي صورة رسمية بنسوي لك صورة رسمية، تبي صورة أنت قاعدة في حفلة بنسوي لك حفلة، أنت مسافرة بنسوي لك هاي الصورة. انزين فتشوفها حلوة فرفان
0: حلوة تشوفها،
1: لكن أنا شلون يعني أحمي نفسي؟
0: أنا عندي قاعدة يمكن لحين شغالة. إذا طلعت البرنامج قالت ركبني ركبني.
1: أوكي
0: لا تركبين.
1: لا هو ما يطلع كذي.
0: لكن إذا طلعت إعلان مثلا شفتي والله هاي برنامج زين تقدر تسوين فيه صور بالاي اي أو ما أدري شنو ذي. في شيء نسميه إحنا دو ديليجنس عشان المستمع يعني اللي مو بتقني، روح تشوف التقارير متى ما اطلقوا البرنامج، شنو الريفيوز مالت البرنامج، اكتب حق شات جي بي تي ايش رايك في هالبرنامج.
1: أوكي.
0: على الاقل يعني سوي كم خطوه قد تكلفك 10 ثواني وتحمي نفسك.
1: أي.
0: انت كشخص يعني مو دائما تقدر تروح تسوي كود ريفيو تسوي هالاشياء ذي، بس انت على الاقل سوي شوي اللي عليك.
1: أوكي.
0: وتريث في الموضوع.
1: الحمد لله ان انا عارفك صراحه، مع اني انا عارفه
0: ترسلين لي اشياء يصير ما يصير
1: دائما ترى انا يعني على طول متواصله مع استاذ علي واقول له يعني الحين لحظه انا سويت كذي سويت غلط ولا صح، أنا صار

0: كذي يعني صح ولا غلط؟
1: اي ف
0: واحد يخاف
1: ما مشكله على الاقل اللي انت قاعد تسوين شيء خطوه في حمايه نفسك ما كلفتك الا مسج
0: بالضبط
1: انزين ساعات الدشين
0: وانت صراحه ما تقصر يعني ما شاء الله عليك صبرك طويل لك بالعامي احنا نقول لك بارض يعني وتسمعني ودائما تحاول تساعدني في بعض الامور ذكر مره يوم قلت لي ان عن التويتر انا من زمان ما عندي تويتر فقلت لي في للحين تويتر موجود
1: انا في عندك تويتر انت
0: كان
1: هاي احنا نسميه
0: صدق نسيته وما اعرف شلون اتخلى وما اعرف شنو الايميل اللي حطه وعيبي واعترف فيه اوكي كل برنامج احط له باسورد غير وانسى
1: شنو عيب
0: صدق والله
1: هاي المطلوب انه باسورد غير حق كل برنامج
0: والله يعني عائلتها وشوني مره ثانيه دائما يهاوشوني هني انت شلون يعني كل شيء حطت له باسورد غير هي يعني شي صدفة أنزل البرنامج وغير الباسورد أوكي أو ما... المشكلة مو أني أنا غيرت الباسورد وحطيت باسورد جديد بس إلا المشكلة أني أنسى
1: أي والمحتوى الموجود
0: وصايرة أنسى أكثر
1: شو اسمه نقطتين وايد مهمين واحدة منهم صادتني أنا بعد
0: أوكي
1: زين خلصت محاضرة اللي قال لي استاذ علي شوف المنشور اللي حاطه انت في تويتر انا تويتر ما استعمله من زمان
0: زين
1: قال لي هذه قلت اوه مشكور قلت لي ومسحته زين عندك يمكن انت حاطه على قناه تليجرام او تويتر خلينا نقول نقد تويتر هاي الاشياء انت موجوده في التويتر هلون شكلك في انستغرام شكلك كذي في فيسبوك شكلك كذي زين في لينكد ان شكلك كذي هاي اللي احنا نسميه دي كلها يور ديجيتال فوتبرنت
0: اوكي
1: يعني شنو اثرت في الانترنت اذا بروح ادورك انا بشوف اثر لك هني في تويتر في ذي في ذي
0: عاد هاي اللي
1: فايش ناسيتها لا
0: هاي اللي
1: لا هذه
0: اي احد
1: يعني
0: بعد
1: بقول لك عن تمارين اسويها حق المتابعين
0: اوكي
1: يعني كل صغار ترى اللي قاعدين يجاوبون وبعضهم ولا لهم خبره في السايبر سيكيورتي
0: اوكي
1: التنبش ذي ستوكينج انزين فيسوي ستوكينج مني منك هلون كذي فيشوف عندك تويتات قديمه يمكن الحين تغير توجهك او ما تدعمين هالتويتات فالديجيتال فوتبرنت لازم احنا نكون حريصين عليه روح الحين حق المستمع مثلا عشان يقدر يشوف روحه ادخل على جوجل
0: ايوه
1: ودور على اسمك بالعربي بالانجليزي شوف شنو تطلع لك النتائج زين بتشوف حسابات ولا اذا عندك نيك نيم مثلا داستي ولا ما ادري شنو وكذي ترى يقدرون يربطونه بك
0: سؤال مهم خطر على بالي كنت وايد اتساءل عنه من قبل صح اي احد ممكن يدخل يحط اي اسم يطلع عنه معلومات يطلع عنه صور يطلع عنه وات ايفر من اي شيء موجود من قبل اوكي أنا إذا ما أبي هاي الأشياء تكون موجودة هل أنا أقدر بطريقة ما وبالتواصل مع مثلا شركات المختصة من جوجل وغيرها أقول لهم والله أنا ما أمسحوا كل المعلومات عني صحيح؟
1: يصير
0: صعب سهل
1: مو سهل بس ممكن لكن في سيرفرات شحن شات جي بي تي مثلا قاعد يعطي تجربة من وين؟
0: هاي جد جي بي تي بنيه لحين عقب شوي بعد
1: من وين؟ هو مسوي سكريبينج يعني ماسح الانترنت انزين كمية كبيرة من المعلومات الموجودة في الانترنت وملخصها في السيرفر ماله في الباك اب ماله
0: أوكي.
1: كذلك في مواقع تسوي باك اب حق حسابات
0: اوكي
1: فأنا حين لو محيت كل التويتات اللي نزلتها في تويتر او اكس الحين بعد ممكن في احد عنده نسخة منها مخزنة سابقة او كابتشر او كذا فالكلمة اللي نقولها شنو؟ الانترنت مثل الفيل ما أوكي. ينسى
0: زين.
1: ما ينسى وصارت في يعني في الخليج توها قبل فترة بسيطة أحد مسؤولين يعني تعرض لمشكلة كبيرة بسبة منشورات كان نشرها قبل قديمة
0: نعم يعني تشوف
1: شو هذه الديجيتال فوتبرنت مالك وشيء ثاني عن الباسورد إذا أدرمكت وايد مهم لازم يعني نحاول قد ما نقدر
0: نتذكره
1: أعرف
0: وين نكتبه
1: تستخدمي محفظة باسوردات ذي
0: أوكي.
1: وايد أحسنت من أنك تحطين نفس الباسورد حق مواقع مختلفة.
0: فاللي كان اللي

0: معني واللي معانا هني موجودين اللي كان يقول لي كان يعني شو تسوين شلون تحطين باسورد حق
1: كل لك قبل
0: صدق والله
1: اي
0: اوكي انا بعد ما تنتهي الحلقه بوديك حق الشخص اللي قال لي احد يحط باسورد حق كل شيء يعني
1: انا اقول لك الحين كمل اللي
0: سمع الحمد لله انا طلعت صح
1: كمل اللي سمعونا عندي وايد متابعين طلبه امس براني او خريجين او ذي ترى هاي الصغار زين ما اقول لك خبير بعد ممكن ينزل برنامج
0: اوكي
1: اعطي اذا صرت يوزر نيم وباسورد واحد مالك اعطي البرنامج خلال دقيقتين ثلاث يطلع لي كل المواقع اللي مستخدمه فيها نفس الباسورد نفس الايميل يبتدي يهكر حساب أيه. خاصه اذا ما عندك تو فاكتور اوثنتيكيشن
0: لا لا انت مسوي لي اياهم نفسك أيه.
1: أيه. وفاذا ما عندك هالاشياء
0: أيه.
1: يشوف باسورداتك المتكرره تشوفين ما تشوفين صك الفيسبوك مالك صك الانستغرام صك ذي صك ذي تعالي دفعي لي فلوس عشان ارجع لك حسابك
0: هجمه الفديه
1: هذه فديه
0: اوكي
1: زين اذا دفعتي الحين ورجع لك حسابك بيش عقب شهر شهرين والله انت راك كابتشرت
0: محادثات
1: لا كابتشرت محادثاتك اذا ما تبين انشرهم
0: والمساله ما تنتهي
1: ما تنتهي
0: اوكي أي. بيتم على طول هاك
1: زين تعاملك مع الرانسوم
0: اوكي
1: مع الفديه ترى مو دائما انت قاعد تعاملين مع شخص واحد
0: اوكي
1: احيانا اللي قاعدين يكلمونك عصابه الكترونيه عصابه هاكرز
0: في لما عرفت ان هاي عصابه وان الفديه ما كانت مره واحده زين شو اسوي شو الحل
1: قبل ما تدفعين الفديه ولا شيء
0: ايه؟
1: تدفعين انزين تتصلين بالجرائم الالكترونيه
0: نعم
1: 992
0: والنعم
1: تبلغين والنعم فيهم ما يقصرون وايد حالات تمر عليهم بس لا تدفعين فديه لان المبتز يهزك
0: وبتخلص من كل التهديدات
1: مو شرط
0: هل علي اغير بعض من مثلا رقمي انستغرامي
1: مو شرط
0: اي منصه انا ادخل عليها
1: في خطوات عندنا سؤال كنا بنقوله
0: اللي هو
1: غير كلمه غير باسورد فورا
0: اي
1: فعلي التحقق الثنائي وتواصلي مع الجهه المعنيه سواء كانت البنك او المنصه اللي هي انستغرام فيسبوك او ذي او الجهه الرسميه اللي تهكر حسابك فيها
0: اوكي
1: فتواصل وياهم غير باسوردك إذا قدرتي زين احيانا يسكون عنك ذي
0: لا قلت لي شيء مهم حفظي الباسورد في الحافظات الباسورد اللي هي اللي عليها مفتاح
1: ولا عليها مفتاح الموجود يعني ما بيعقد الموضوع على المستمعين اقول لهم ركب
0: ترى انا صدق واحده وايد انسى
1: اي ركب برامج مخصصه وكذا
0: اذا نقول على الاقل اذا نسيت الباسورد
1: يعني احميك من 80% من الهجمات استخدمي الوالت اللي عندك الباسورد فولت اللي في تليفونك موجود في الاندرويد موجود في السامسونج موجود في الايفون في ذي على الاقل تحمين نفسك وفعلي التو فاكتور اوثنتيكيشن على كل شيء تقدرين تفعلينه كل التطبيقات المحترمه الحين فيها
0: يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب اوكي اني يعني في من خلال هاي الحلقه وبعد هاي الحلقه اني اكون اسوي ولو جزء بسيط من اللي انت قلت لي اياه الانستراكشنز عشان انا صدق في مساله الباسورد هاي وايد عندي مشكله لكن بعد في شيء في الباسورد مهم او زين بالنسبه لي على الاقل او حتى بالنسبه حق الناس اللي مثلي ينسون الباسورد انك لما مثلا الايميل مره نسيت شيء باسورد ايميل او باسورد تليفون شيء فيقول لك على أي إيميل حطيت فأحط الإيميل الإيميل يقول لي هل تليفونك كان آخر ثلاثة أرقام أو أربعة أرقام كذي فأقول له نعم فيرد يطرش لي فأبتدي أحل المشكلة من أول وجديد ما زالت هالشيء موجود
1: ذي هاي الشيء عشان تحقق أنك أنتي لأن هما شدراهم مثلا جيميل شدراهم أن هذه هدى اللي قاعد تكلمنا تبي تستعيد حسابها يمكن أيوة. شخص ثاني حاول تيك اوفر الحساب انا عارف ان الخطوات دي مزعجه
0: اي حق اللي ما يعرف وايد في التقنيه صراحه
1: لا حتى اللي عارف انا تملل منها
0: اوكي
1: بس هاي الشركه هاي
0: يعني سوري بقطع كلامك ما اقطع كلامك الا بالخير انت كمستشار ومتخصص في هاي المجال انت يعني انا شيء من بعيد اشوف انت محمي 100% من كل الاختراقات وتعرف تتصرف في اللحظه
1: غلط
0: لا ليش
1: ما في احد محمي 100%
0: صدق
1: اي
0: بس على الاقل تعرف له
1: ما في احد لو نيتك قلت انت محمي 100% تقول لي انت مو مخبر سبراني هاي بعد من الاساسيات اللي نتعلمها احنا أوكي. نحاول لان الثغرات قاعده تطلع واحيانا احنا نضعف احيانا يجينا مسج واحنا

0: مشغولين مش سيارة
1: فما تنتبه
0: ما تنتبه
1: ما في مسجات الحين أثناء القيادة
0: أغلب الهجمات وأنت مو منتبهة تصيدك. إنزين الهجمات التقنية اللي هي الهاك القوي ذي أقل يصير من الهجمات على الناس إن عطيني OTP أطرشت رابط تضغطين عليه أنت ما تدرين تروحين تفتحين لي سيستم المؤسسة كلها المؤسسة حاطة ملايين علشان على أجهزة حماية وأنتي فايروس وكذا بس يوم موظف يا له إيميل والله عندنا مسابقة داخل المؤسسة ذي اضغط اللينك دخل يوزر نيم باسورد وراحت مؤسسة كلها الجدر الحماية كلها
1: راحت
0: لأن المؤسسة ما عطتش ثقة كموظفة
1: لكن الحمد لله وبما أن يعني أنا سمعت أن في تقرير سنوي دائما نتكلم عن أقوى الدول في الحماية السبرانية وحماية الأمن السبراني هذه التقرير أو التقارير تفيد أن من أقوى 8 دول عندهم حماية في الأمن السبراني وعندهم تقدم في الأمن السبراني بعد في هما 47 دولة أعتقد
0: أوكي.
1: منهم 8 دول عربية فيها شيء وايد حلو ان احنا من ضمنهم
0: إيه؟
1: ان البحرين من اقوى الدول في حمايه الامن السبراني اعتقد ان ذي التقرير السنوي اسمه جلوبال سايبر
0: سيكيورتي اندكس
1: سيكيورتي اندكس او مؤشر الامن السبراني العالمي يعني تقييم دول العالم لخمس مستويات قسمهم صح المستوى الأعلى على مستوى العالم هما 47 دولة منهم 8 دول عربية منها البحرين يعني هذه الدول اللي حققوا أعلى درجات اللي هي 100% من مستوى الأمن السبراني وهي تقرير عالمي من جهة محايدة يعني لا حد يقول إنه مثلا والله تطلع من نفس الدولة فالدولة لا جهة محايدة وتطلع هذه النتيجة وفي معايير يمشون عليها صح ولا لا
0: صح أنا بستغل هالفرصة أشيد بجهود المركز الوطني للأمن السبراني يعني جهة أعتز بعلاقتي معها اشتغلت معهم في كذا مشروع وهم من الدول المتقدمة بجدارة
1: نعم
0: إنزين حسب هاي التقرير والتقرير ذي يعني ما في محاباة حق دولة أو
1: بالضبط.
0: أخرى
1: بالضبط
0: فأنت إذا مسوي الأشياء وتبرز أدلة حق الITU أنك سويتها
1: نعم
0: فالمركز الوطني للأمن السبراني مسوي أكثر من يمكن المطلوب منه وفي تقدم دائم وتشوفين تطور في أسلوب عملهم استراتيجياتهم الجديدة الحين بعد نسأل الله أن يوفقهم فيها
1: آمين.
0: بترفعنا إلى مستويات بعد يمكن أعلى من اللي وصلنا له الحين صدحنا الأول بس المحافظة على الأول صعبة
1: إن شاء الله إن شاء الله بنكون دوم في المستويات الأولى احنا خلنا نطلع فاصل شوية نريح الأستاذ علي بشارة طبعا مستشار الأمن السيبراني و ترى احنا رجعنا يا جماعة يعني في ناس ترى للحين ما يعرفون ان برنامج ستار كافي رجع من يوم الاثنين رجعنا من يوم الاثنين
0: قولي الرقم بالعدول
1: اللي هو
0: رقم التليفون
1: أقوله سريع
0: ايه
1: 1-7-4-5-6 1-7-4-5-6 خلوني بس أذكركم وأقول لكم أن يعني موضوعنا اليوم وايد مهم أوكي نتكلم عن بياناتكم اليوم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللي قاعدين نعيشه ترى هاي التكنولوجيا عبارة عن شنو؟ فلوسك شغلك خصوصياتك أسرارك كل حياتك بمعنى أصح بمعنى لو الواحد شفر هذه الأشياء أنت كفرت عادي راح تتعرض إذا ما شفرتها قصدي راح تتعرض لخسارة كبيرة وحياتك بتوقف وبتتعطل فما بالك عاد لو الواحد شفر بياناته أو حتى المؤسسات أو حتى الدول وتدرون أن هالموضوع يتم من خلال الفدية الخبيثة اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية واللي يطرشون لك فيروس واللي هدفه أنه هو يشل حركة أي شيء إلكتروني عندك ويطلبون منك فدية معينة عشان يسمحون لك أن تدخل على بياناتك مرة ثانية وما يسرب لا وبعدين يقولون ترى بنسربها عطنا فدية ثانية تراها احنا عندنا كابتشر طرش مرة ثانية فمثل ما قال الأستاذ علي قبل شوية لا تعطي فدية

ولا تدفع شيء، توجه على طول للجرائم الإلكترونية، ما راح يقصرون أكيد في أن هم يحلون هذه المشكلة. ترى ستار كافي رجع من يوم الاثنين، حاولوا تتصلون فينا تقولوا لنا ودنا نسمع يعني في أنا هاي الموضوع.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
2: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 92.3. كمان
3: ستار كافيه.

0: ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، وأحب أذكر مرة أخرى أن احنا رجعنا ترى أوكي من يوم الأثنين، وإن شاء الله بنتواصل معكم. أستاذ علي بشارة، مستشار الأمن السيبراني، متخصص في مساعدة المؤسسات لحماية أصولها التقنية، متواجد معنا. والله أنا صراحة شخصيا دائما أستفيد من تواجدك معي في الاستوديو، لأن أنا بعد في الفواصل ما تخيلون كمية الأسئلة اللي أسألها، وطبعا من بعد الفاصل أتمنى أنت ما تروح من وقت موجود. اليوم تقعد معنا إن شاء الله، تسوي تليفوناتنا، تقول لي تليفوني محمي ولا لا، صح؟ ممكن؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: بس عاد المشكلة وين؟ أنت بتسوي مثلا تليفون وبتعلمني على الطريقة.
1: أي؟
0: شوية اللي أنا نسيت.
1: كتبي
0: دائما أكتبها.
1: ما شاء الله قدامك الحين ما شاء الله 10 أوراق أو شيء محاضرة حق الحلقة، فتكتبينهم أو في النوت عندك مثلا، تحط لك نوت، سايبر نوت.
0: سايبر هاي علمني اياها سايبر نوتس.
1: وطبعا ما بيصير يعني بين يوم وليله الانسان بيصير حريص سيبرانيا.
0: تعرف ليش انا اصير وايد بانيك؟ وايد عندي صار مره واحده يعني بانيك اصير. صح. يعني وايد يصيدني شيء ذعر وخوف، يعني ألاحظ أن هاي الشيء قاعد يزيد في هاي الفترة، فيعني كله صار ليش أكيد صار شيء أحيان يخترقون أحيان
1: في فيديوهات أحيانا تستغل بعض الأحداث تسويها يعني
0: من الحبة أبة
1: حق المشاهدات وحق هالأشياء. مشكلة في هالتخويف ذي حتى أنا اللي نسوي توعية سبرانية في مؤسسة أو شيء كذي، ما أرفع الذعر لمستوى عالي بحيث أنه خلاص يصير اللي قدامي متخدر
0: وأنا
1: فاقد الأمل أنه بيقدر يحمي نفسه.
0: أنا دايما أتابع في التيك توك و I follow them، هاي اللي هم قالوا متخصصين في مجال التكنولوجيا وهالأشياء، فأتابعهم. أول ما يقول تحمّوا ترى اليوم بيصير وما أدري شنو، أفتح تلفوني أسوي نفس الخطوات اللي هو يقول، فيعني نتحسبا حق الأشياء هذه. هل أنا صح ولا أنا أوفر؟ يعني إنه
1: لو أنت خدت الخطوات بهدوء زين، وأنت حساب تثقين في معلوماته، متخصص في السايبر مثلا زين، وحسابات السايبر موجودة في متخصصين فيها، فما بتروحين تأخذين منه وصفة أكل بتروحين تجربينها.
0: صح.
1: عرفتي؟ فكل متخصص تأخذين منه معلومة، في متخصصين بالفاينانس الاستثمار وكذا تسمعين منه معلومة، إذا شفتي علي بشارة قاعد يتكلم عن الفاينانس استثمروا في المكان الفلاني وكذا وكذا، لا تأخذين نصيحته لأنه متخصصة.
0: أوكي.
1: زين، فشوفي من قاعد تتابعين إذا هو متخصص أو لا أو مجرد دور مشاهدات. وشيء ثاني، ترى الهاكر يبيش تستعيلين.
0: ليش؟ مع أن أنا بصير ضده إذا سويت.
1: يبيش تستعيلين.
0: ليش؟
1: لأن أحيانا المسجات اللي تجي لك يخوفك، والله حسابك بتوقف، دفعي بسرعة، ضغطي الحين على الرابط،
0: ضغطي على الرابط
1: وسجلي.
0: لو من يطرشي قبل لا تقول لي واتصل فيك واقول لك أنت مطرش،
1: فبيش تستعيلين وما تفكرين. مثل قلت لك أنا ثواني قد تحميك من شهور من المعاناة مع جهات أمنية، مع ربعك اللي يمكن في الواتساب انحرجت.
0: تخيل يعني ساعات مثلا فايزة تقول لي أطرش لك شيء على رابط مال يوتيوب، شيء يعني يمكن عن البرنامج، شيء اي واتيفر، شيء اقول لها سمحي لي ما بطلع، بطلي انا مطرشت لك، قلت لها لا ما بطلع. لهالدرجه يعني ساعات يصيدني بانك
1: من خوف سلام.
0: من خوف سلام. صح.
1: بس لا تصير اوفر، لان احيانا تي ضربه في
0: الاوفر
1: في الفلانك.
0: زين. يعني بما ان احنا اليوم تكلمنا نيابه عن الناس، تكلمت عن كل مشاكل الناس، اوكي خلينا نتكلم عن تقنيه العصر اللي هي الذكاء الاصطناعي والاي اي وهالسوالف. هل هي رافد ممكن احنا نستفيد منه، ولا هي عدو للامن السيبراني ممكن زين. تكون
1: احنا نشوف الذكاء الاصطناعي يعني احنا نعتبره صديقنا
0: صراحه. ايه
1: زين، مو شات جي بي تي ورابعه، لا احنا اصلا كنا حتى قبل ما يطلع يعني الشات جي بي تي والاشياء المشابهه احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
0: نعم.
1: لحمايه بيانات العملاء. زين، نحمي نفسنا احنا ونحمي معلومات عملائنا في الموجود عندنا على سيرفرات، فنستخدم ذكاء اصطناعي
0: نعم
1: عشان يحلل

0: تذكرين قلنا مساعي الهجمات 19,000 هجمة ومش عارف شنو
1: صح صح صح.
0: هذا الذكاء الاصطناعي حل اللي يشوف هالهجمة هاي الواسطة دي طبيعية المسج طبيعي ولا مو طبيعي.
1: وإحنا لما نقول صديقنا صديقنا بحدود يعني أيوة. في ناس تفتح الشات جي بي تي وتتعامل معاه على أنها دكتورها النفسي وصديقها أو واحد معاها في البيت ويبتدون يسردون يعني المعلومات كاملة. فيقول لك أوكي أنت سأله اللي تبي تسأله بس لا تعطي الاسم مثلا لا تعطي CPR لا تعطي معلومات دقيقة وشخصية عنك بس أخذ المعلومة اللي تبيها بشكل عام.
0: أوكي هذه موجود عندنا. إحنا استخدامنا الحين كمؤسسة يوم ركبت أنا الذكاء الاصطناعي أي. أصلا الشركة اللي بعتني قالت لي خل أول شيء مجرد يلاحظ يعطيك تنبيهات لا تخليه ياخذ اكشن بروحه.
1: اوكي شلون يعني تنبيهات؟
0: يعني يقول لي اكو ترى هاي فلان قاعد يحاول طرش مسج حق فلان.
1: اوكي
0: ترى شفت هالشيء انا. انت اذا قلت له في المستقبل وقف هالعمليه بيتعلم منك شنو الاشياء اللي مسموحه وشنو الاشياء اللي مو مسموحه. في اشياء باي ديفولت انه يعرف ان هذه خطر خلاص يوقفه اوتوماتيك. بالنسبه حق اعطاء المعلومات للذكاء الاصطناعي اي زين هذه وايد ناس ناخذ الاتصال وعقب بقول هذا النقطة وايد مهمة حق البزنس.
1: تمام ناخذ أول اتصال من مستمعينا. ورد أذكر أن احنا رجعنا لكم من جديد في ستار كافي يوم الأثنين فتواصلوا معنا. موضوعنا اليوم وايد مهم خاصة في ظل هذه الظروف. الكل يبي يحمي نفسه من الهجمات الإلكترونية ففرصة أن الأستاذ علي بشارة اليوم موجود معنا. ناخذ اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أختي هدى شلونك؟
1: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة.
2: أستاذ علي شلونك؟
0: يا هلا والله الله يسلمك الغالي.
2: يا هلا. أنا عندي استفسار. طبعا أنا أكثر واحد السوالف أسويها يعني مثل ما تقول
1: هاكر؟
2: لا أحمي روحي من الهاكر.
1: تحمي إيه؟ من معانا ما تعرفنا عليك؟
2: وياك عيسى.
1: أهلا يا عيسى. لا يوم قلت أنا أكثر واحد أسوي هالسوالف قلت هاي هكر
2: أمس براني مثل ما أحمي روحي.
1: ممتاز
2: أي فحتى لدرجة أن عندي تلفونين إذا الـ OTP حق دي التلفون أخليه يطرش حق التلفون الثاني عشان لو أحد يشوف التلفون يعني الـ OTP يجيني على التلفون الثاني. الإيميلات نفس الشيء يعني ساينر كروس مثل ما تقولين تتبع بخطوتين أخليه في اثنين أوتو.
1: أيوة
2: بس أنا عندي استفسار حق أستاذ علي. بين فترة وفترة يجيني تعرف إذا في الآيفون سويت لوج إن يطلع لي allow أو don't allow.
1: هاي مشكلتي أنا معك يا عيسى. أنا مو بعارفة متى أسوي allow ومتى يقول لي اقري. أقول له مو فاهم إيش يقول
0: اقري. شنو allow يطلب منك؟
2: أنا هاي سوالف أقرأ ينكتب لي إن أنت في واحد مسوي لوج إن مثلا في أمريكا مرة في إسبانيا مرة في كذا دولة.
0: أي
2: إنزين فأنا مرة واحدة أطق don't allow وأغير الباسورد. يقول لي تبي تغير الباسورد؟ أقول له إيه. عقب يومين ثلاثة يرجع نفس الشيء يطلع لي النوتيفيكيشن هذي. فأنا أقول هل أنا مثلا مكان عندي لوج إن شيء قاعد يصيد المكان؟ أنا بعرف هل في حال.
0: أي برنامج ذي؟
2: هذه الايفون اللوج إن مال الايفون نفسه.
0: مال الايفون أظن تقدر تدش على الموقع مالهم وتأكل كونكتد ديفايسز. جرب شنو كلهم.
2: شيكتهم كلهم.
0: والباسورد مالك قوي؟
2: قوي وكل مرة أبادله إذا يقول لي أبادله.
0: إنزين في سؤال الحين
1: إيه؟
0: أنت تستخدم VPN حق أشياء ثانية؟
2: لا
0: أي لأن VPN يحسس الأبل إنه ترى قاعد يدش مرة من إيطاليا مرة من سويسرا مرة من سنغافورة وذي. الباسورد مالك أنا يعني في إنه في أحد قاعد يحاول يدش ومشغل انت OTP صح؟
2: انا بقعد احاول امشغل OTP وحتى التتبع بخطوتين فمن شي يطلع لي على ولا مو على بالتلفونين. ما قلت لك مثل ما قلت لك انا عندي تلفونين يطلع لي في التلفون الثاني بعد ان فيها حق عيدش زين. هل شيك سأل شات GPT تركه في واحد يحاول يدش
0: اي
2: يقول لي ان

0: انت في امان بس لا تطق الو. زين انا ما بيدش اصلا يطق الباسورد.
1: سالت تشات جي بي تي ها؟
2: اي ما عليه
0: إيه حتى سالته بعد
1: انزين اقول لك ما نقدر لازم نرجع له.
2: انا مساعدت لكم
0: لان حاولت الاشياء بس ما اعطاني يعني ما عرفت وين فسالت شات جي بي تي يمكن يعرف.
2: شوف اللي بشك فيه انا يعني كمحل اول شيء بصوره مبدئيه انه يمكن الباسورد مالك مو صعب
1: مو بقوي
2: او انه قاعد تغير الباسورد وانت على جهاز عليه مالوير مخترق يمكن.
0: الايفون في سويت الابديتات اللي طالبين فيها يقولون اختراق ما اختراق اسوي الابديتات بشكل دوري.
2: شوف جرب غير الباسورد من جهازك مثلا من جهاز الكمبيوتر مالك مو من التليفون عشان تأكد انه لان احيانا شنو انت كل البرنامج مركب عندك قاعد يتجسس عليك بدون ما تحس. فوانت تغير الباسورد
1: هي ابديت حق ما حس المشكله
2: هي ابديت حق الهاكر والله ترى تغير الباسورد اللي هني هذه حسب علمي انا يعني شلون الفورمات
0: اذا سويت له فورمات هل يروح؟
2: بس خلينا نجرب اول شيء يمكن ما في جرب بدل من اللابتوب مالك
1: فورمات يعني كل شيء يروح
2: اي كل شيء يروح قبل ما تاخذ الخطوه الدراماتيكيه يعني نزيل الاستعاده وذي تعبك جرب ذي وانا مو خبير وايد في هال الامور التكنيكال هذه بس اظن ان الباسورد مالته قاعد تطلع لانه ما يجيك او تي بي او ما يجيك التحقق
0: الا اذا
2: في شخص دخل الباسورد
0: هذا هو هذا اللي انا كل مره غيره يطلع لي ها ترى طق مره ثانيه طق مره ثانيه
2: او تواصل مع ابل بعد ارسل لهم ايميل قول لهم ام جيتينج ذس يعني هاي الكستمونه وممكن يساعدونك ممكن يقولون لك تاكد من ان ذي الخاصيه مفعله او ترى الجهاز موجود هناك الله يوفقنا وياك
0: مشكور يا عيسى على المعلومات الطيبه
2: الله يسلمك
1: شكرا احنا شكراً. جرب نخلص ساعه جرب تخلص للاسف في بس سؤال وايد مهم لازم اساله مع وجود الذكاء الاصطناعي الاي اي الفيديوهات اللي صارت يعني مفبركه بشكل احترافي المسجات المكالمات الصوتيه يعني ممكن ان انا ما اعرف ان هذه هو الشخص صدق يكلمني ولا مو هو يعني ممكن اي احد يتصل فيني يقول لي انا فايزه بس هي مو فايزه مثلا انا كشخص عادي ما اعرف عن التكنولوجيا الحديثه وعن الديب فيك شلون ما اطيح في ذي الفخ
2: شوف هاي التقنيه قاعده تزيد وتتطور وتتطور حتى ربعي خبراء
1: زين ولا شين
2: وايد زين
1: زين
2: ربعي خبراء في الذكاء الاصطناعي يسوي دورات مثلا واحد صديقي يقول لي علي انا وقفت اسوي ابديت حق السلايدات مالتي لان كل يوم يومين يطلع ابديت حق التولز وذي وخصوصا الفيديوز وذي هم متخصص في الفيديوز فيسوي فيديوهات ما تعرفين ان هذه مو صج
1: اي اي ها
2: زين وهذه يعتبر هاوي
1: اوكي
2: فما بالك وعنده وظيفه وعنده عيال عنده كذا فما بالك لو هاكر مترصد لك عدل زين يعرف حق التولز عنده كل الوقت
1: اوكي
2: زين ما عنده وظيفه ما عنده شيء ولا كذي ممكن يسبب فيديو الحين شنو نقول لك يعني نصيحة بعد بسيطة حق المتابعين تأكد أول شيء إذا شفت الفيديو ذي الخبر شو الهدف منه شنو يبي يغير في تفكيرك شنو يبي ذي أنت إعلامية طبعا تعرفين هالأشياء من وراء هالفيديو شفتي والله مثلا شخص مشهور أو مسؤول وذي يتكلم في هالموضوع شو يبي تسوين وشو النتيجة أنا أقول لك أنتي ما اقول لك ركبي انتي فايروس ما اقول لك ركبي برنامج ما اقول لك استمونه الانسان نفسه يفكر هو سد الحمايه الاول في الامن السبراني
1: صح عشان كذي اقول لك ان احنا صح الشخص يعني الحمد لله انه يعني في توعيه مستمره من قبلكم انتم كناس مختصين
2: وعند المركز الوطني للامن السبراني نزل توعيه مستمره
1: وحتى الجرائم الالكترونيه ما يقصرون بعد في التوعيه فدائما هما يقول لك انتبه لا تشاركون بياناتكم انه الحق اي شيء او اي برنامج مشكوك فيه التوعيه وايد مهمه لازم يعني هذه التوعيه تطبق على مستوى المجتمع لانها هي اللي ممكن نعتبرها خط دفاع لأن أضعف جزء في منظومة المعلومات هو الشخص هو إحنا هو اللي ممكن يضرب نفسه عن جهالة خلينا نقول لأنه يجهل في بعض الأشياء فممكن يضر نفسه ويتسبب هو بنفسه في اختراقه فيعني تحملوا في روحكم
2: خلاص يمكن

0: هذا شيء بالانجليزي. انزين احنا لما نقولنا الانسان بالانجليزي
1: ايوه
0: weakest link. انا كنت اقولها في محاضراتي. فمره واحد قال لي من الحضور قال لي
1: يعني نفس اللي انا قلته
0: ان احنا احنا اضعف شيء واضعف حلقه
1: بس انا قلت اضعف عن لما يكون في جهل من ناحيه المعلومات.
0: فتصحيح حق هال الجمله انزين ويمكن هي اداه تصير هو الهدف المفضل للهاكر.
1: اوكي
0: الانسان
1: هو الهدف المفضل
0: للهاكر.
1: ممكن يكون الهدف المفضل للهاكر اذا الهاكر لاحظ ان الانسان المفضل عنده مو فاهم وقاعد يخربط في
0: بالضبط عشان يشتغل على التوعيه. فاسهل من الهاكر يروح يخترع على برنامج
1: صح
0: يخترق المؤسسه الوزاره مثلا يدش من فايروول الى سيرفر الى كذا كذا كذا ارسل رابط حق هدى طق الرابط فانت فتحتي كل هالبيبان ذي
1: صح
0: ضغطت على الرابط.
1: عشان كذي احنا دائما نقول تحملوا من الروابط. والله لو من يطرش لي رابط ما فتحته الا اذا كنت اوكي اذا انت كنت يمي لا تطرش لي الرابط راوني الفيديو وانت يمي اوكي فانا ما بفتح روابط. انا لدرجه استاذ علي ساعات مو البنك يتصلون ساعات اي سؤال انا طلع بطاقه جديده وات ايفر يعني ما صدقهم.
0: في مكان كنا نشتغل
1: شنو السؤال اللي ممكن أسأله للشخص اللي متصل فيني ويقول لي أنت أنا من البنك وآخر سؤال عشان نختم وعارف أنه هو فعلا من البنك
0: أنا بتصل فيكم
1: سويتها مرة يعني أنا صح يعني أنا صح أوكي.
0: قبل أن ننهي قصة طريفة صارت كنت أشتغل في مكان أيام الهاكر واللينكات هذه وفازيت بجائزة وكذا فنزلنا توعية إحنا والبنوك والبنك المركزي والجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني فكلهم نزلوا لا تصدق المكالمات.
1: أوكي.
0: فالمؤسسة سوت مسابقة وصدق في ناس فازوا.
1: أوكي.
0: فكنا نتصل حق الناس تعال خذ جائزتك.
1: وما حد يجي.
0: لا يسب وسكت التليفون. فمن كثر ما خافوا من من هالشيء لان ناس صج ضاعت منهم. واشكرك على استضافتك.
1: انا اللي وايد اشكرك على كل المعلومات اللي كل مره تزودنا فيها وكل تحديث جديد الحمد لله ان انت موجود تعلمنا عليه. ما اعتقد ان احنا اخذنا كفايتنا في الحلقه. مساله الشات جي بي تي والاي اي هاي وايد يعني شيء مهم. نرتب مع بعض ان شاء الله متى راح تكون الحلقه الجايه ويكون الناس عرفوا اكثر ان احنا ابتدينا رجعنا البرنامج من جديد. احنا نترككم في رعايه الله وحفظه. اتمنى من كل اللي كانوا يستمعون ترى في ناس مو شرط يعني تصلون لكن الناس يستفيدون ايضا من استماع الحلقه. ان شاء الله بتكون هاي الحلقات على يوتيوب يوما ما. اوكي مشكور استاذ شكرا لك على حضورك. شكرا لكل من استمع لنا. ان شاء الله نتواصل معكم مباشر حلقه مفتوحه طبعا ويكند. مع السلامه.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل، وقرأ، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى.

0: مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال

0: عم الربا والسهل وحي الهشيم
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال.

0: حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق

0: جلساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

يموتك حسرتك يموتك حسرتك يشوف الفرحة في عيون واشوفه ميت بدوني واشوفه ميت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027.

2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

لملم اشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: الو،
1: ايوه مين؟
0: نسيت صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي
2: بالدنيا.

Ďakujem. Lekom ľafie. Budeme si aliekom bolchejom.